0: فينا نام تقول لها
1: ايه مغنيه
0: العفو يا رسول الله العفو يا نبي
1: ايه مغنيه
0: العفو يا رسول الله
1: العفو
0: يا نبي الله العفو يا رسول الله.

حمو والله لا راسي دي لامينة هذه دي الباشا حمو هو يرحم الوالدي الدنيا ما يدوم وسيدي والله العرام والكمية والله العرام والهشلوية هذه دي الباشا حمو